الله جهرة وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون

نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه

Resulallah Muhammed, İmam-ı tüm Enbiya, Peygamber-i cinn-u insan, Habib-i Yezdan-ime, Hevidarın emkucarek hükmete cari bibe, Be müferrah be dileme, mutmain be canime. Ey Habibi Rabbi Alem Serveru Rezanime Deç beytin careki tu gerbi bi mevanime Bitevi ikram-u izzet runey li ser çaveme Em gulamu koletene her tuy sultanime Dil birindare ji aşka حسرتو بالا تنا نين بيت يا محمد مرهمو درمان ما پر بدردن دل برينن صد هزار بيت حكيم چاره لدرد مناكن بيت اي لقمان ما دل ما يسريب بوته دائما الهيويات دي مدينة آواك جاردن لدشتو زوزان ما ام يتيم تن اي جان غريب عسرو درا جشين رشبو نئيرو چادرو سيوان ما ام اي سير قيد بند ناو او صافي تن دپشتی چونا تهیار داریبو ازمان ما چون بصدا سالا زمانگو خوزیام دیتنات قدرو قیمت ما نما تالان بون بستان ما اگر فیراق ما شوطان مزگینات کانهات کوج نورا ترونیبا خانیو ایوان ما گلشنا باغو ولاتان امتی عسراتنا بارانک رنگی رسالت بیت گلستانم.

0: Dinlemeye devam ediyoruz. Kervan FM 93.7.
1: هذا إيمان لا ريب فيه والتزام لا تردد فيه والتزامنا في المقاومة في بندقيتها ورصاصها ودماء مجاهديها.

التخلي عن حبة رمل واحدة من أرض فلسطين، ولا يملك أحد حق التخلي حتى عن حرف واحد من اسم فلسطين.

يقاتل قهر، وهي كيان غاصب طاوئ محتل ارهابي سرطاني ليس له اي شرعيه او قانونيه على الاطلاق، ولن تكون.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.

من نوارو نولاته من نمالباتو أزباته من نمزجيني وخلاته تاني ماما لغربتان من ندختور وطبيبة من ندوستو نحبيبة من ناسو نغريبة بومقرك بالشواطان دكم هوارو فريادة دنگ نابن خو اف جلاده ایشو الم کر سراده جرگو دلو قلب و سختان دایک درجین هسترا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اللهم أي بتام دعوتين ve kılınacak namazın Rabbi, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Amin.

وده انسانا زتني اني هبوني بره سجده جبوني تمامي ملكانه بشتي بي قدري مظن ويكر خليفه ارده كر خزمتاوي هرتش داي اقل زمانه.